0: قلبي. مالكم تود إيرينجز أويك في 897 بي بونجو وين أويك مياك سال 10 دولادو على بي بريكفست 28 غرادة تمبراتور مبارا بحال السا 8 و 5 منوطة كيف بدينا سيا جديدة. اكو وقت نتكلمو في تيد دوار داك الويكند ديزاستروس بش مهد ديزاستروس انبتلو لك الويهد لسو سيدريك دولادو بعتنا اك بونجو سيدريك هلو
1: او سيك بوي
0: كل سوي بونجو
1: ويكند ديزاستروس هكا الويهدي ينو بالجماعة السبت ليس خيهل كالبا تاتي وتستيرا جداري
0: كام نفمك هي
1: ومت من السبت الها تتسلا ونصب تبكي وكي اشتعب
0: لها فريد لي يجرو وطبيونيس تأس كم نستنف مكلو مين ونحسب ما يزدف مكاتي بروبيو منت تخص نتعشي مكسر دالليل ينا ندلك الباتي يا هسافيرة تخوب تلا باند سوسيج دوغ وما الليل اتي ايو جبالون تقتلا بيخف الصدى يو ان كلا موضا جديدة اسا يو تبروفة تدخل فلوك لم حدا تخطون ايه سدي مني نبدا نبزل عنا فجا اللوم ما دالليل كنت سكالونار مش تشبت للاتنسيوني بوجت فوق بتشي أنا إليك ما هتشوف شربيا، بير ما هتشوف شربيا

0: Bruno Mars, When I Was Your Man, معك في 97 Bay. Imagina stadium في أغنية بكتر من 20,000 روح. كل خط كان تا لستس ديسكا تايد لي شيء كبير. إما تنيد لك experience دافير أنا سيب توب. دبات تبلا حفنا يكوش اللي حيار كونسرت لأت مورد بينو و بي Coldplay. Amazing. يسا ينا هوب مرحفنا بارتيز ويك برو الاسبرينس أو الاموزيون اللي كان فيه داك الكونسرت تالبليه. Pero, اكتر كمي ركوند ان نتكلمو دوار داك المود كيفينا من ويكند ديزاستروس كاباج ندورو لك الويكند لستوس كلوش وفيامين غراتي على الحياة سنتريك مولتا. اسمنا عادي. Ekku ċansa li kbix ta' kwista dak il-weekend l-ussus jirritorna propju għada għandi ħafna messaġġi ħadd nota tagħhom nhar il-ġimgħa però jekk inti kont wieħed minn dawk in-nies li pparteċipajt iftaħ widnejk sew jaf tirċievi telefonata ovvjament jekk inċemplu lilek tkun akkwistajt dak il-weekend break kollu b'xejn kollox grazzi mingħand Hyatt Centric Malta. Mor daqsxejn għal Hugel u solta Jamaican Bam Bam għal nhar is-sibt illi ġej dan minn kunċert għal ieħor. Ejsa hi kemm you looking forward.
1: Ta!

تشيرين سافاي رويك فوق 97 بي بونجو وين رويكم بي بريكفست التنين في الوضو الدسان نفس ناسين 5 منوتي بها لسال 30 جراد التمبراتورين برا افتكر زون فلشكون المهدي كلهم هتنحس كوازي 40 جراد 39 جراد سيلسيوس هتكون ادت تنحس التمبراتورة ام برا براتي تلاو لها فنار ترتي بها لسا تا ارتستي دفرنتي لي they are in tip top shape تايد لي ايوا التمبراسيون رويك اشترانا عرايا بزو باري داي قبار ليه البروبلم هو منو ما داو النيس و جيني شاد برن فمخي بخالي سام خفنا سبيكيليشن لي ام الفيلم تا دي افنجرز الجديد يجي فيلميات دوم و كل و كمبيناسيوني تلا علي الاول تلا لي تا جو كيري جو لي عندو end of beginnings عندو او حفنا بك فوق 97 بي و انك و كل ستيف هارينغتون دا Stranger Things لسه ساتور برو داني ات ريبت ايسو تورجي من الاخر دربة لراني خسسا دا سيش ابديت نيت تدن عرز على الفيزيك تا هوليوود تا سوبر هيروز دي ومبعد كومبيراتسيوني نسكول نعرك تا لسفل و يطلع لرترات very very very similar فيزيك اما تا روبرت داونلي جونيور اللي هو الاستس التور وفيامنت اللي عملها تا دي آين من بيكس دي كوشن تايت خانا راو الجو كيري بارتي من دي افنجرز جا كنا لسي دي سينك دي رايتا بروبيامن جو سبايدر مان برند نيو داي لاست فرايدي فيلم تا البليخ وكل جيل نحسب دا شيء تا داش سبايدر مان تخلص 10 مليوني 100 مليون سوري

ام كي كريستال دي اور وقفه ان 97 بي بونجو وين وكم بي بريكفاست على حر واحده من عندها هالي كل شويه ديفيد مالي يا لك ترى انفورماسيون ادوار شكون هو ديف بي 897 بي اوفيشال انستغرام بيجز اوفيشال تاعنا وكوفي من تابي او بي دوت كوم تتمتي بشتار شي كل لوك تشانس بشتر با ما انا جون كوم ياك بروبيو على السكين بي 6 و 10 تفلو هذا تشاو تشاو هاف ا جود داي هالك مو بنسمبونا لسه 4

Dance the Night, Dua Lipa, تقدر تنساف جوا أبيزة قاود تتفلم في مصحابة في كل حد ناسا بكل بزون ديك الدربة ديك السفرة دربة أمور بيزا أم أمسامو تابو شي جيف ديك الجزيرة سوا أم ينا اللوم ويوم في الدفرنتي مستولتو أكيف دان الويكند كنا حفنا فستي الجو تشلبرات فوستاميرا نتشلبرا الفستة تسانتا لينا بكر كار اللورا اللوم لادة الفستة تكون مروفة فالا إشخالاتا E infatti il famiglia palestra in sabu il melliha e giurna tal bar in attelom ovviamente ritnici insomma il kofti tal compagnia is da esattamente puara che mi da ossia per quella che nama il triti al melliha bish nishala shiftitem parte mishalata e smadal che mi dica da sheita shutdown jena allora tane a si kolli no stanar mur il bar e men gaudi ftite femmine saif kol hatter te gaudi e mu shek ma insomma flow bish nkomplu don't break her heart fu bejim

0: واحدة من الجدداتنا وواحدة من الفوريتي وكل بخالصة جويل كوري ويسبر فقيدنا لسيون بي راين وغيلا ونكو ناف ليادنا كم دهلين من الويكند ما كنت تخصبها شو ويكند بريك عراش تستطربا And the winner is Win
1: Jamie Wayne ادنياتو ويكند بريك الهايت سنتريك من 28 سا 30 تاوسو إما بديفرنسا اللي في 29 تاوسو إمو كول ليل باربيكيو غريل بوفي بالدي جي لايف سينجر جوا الجومو ريستورانت تالهايت سنتريك من الستة القديم كل ما عندك تعمل هو اللي قادة في لودو تبات الويكند ديزاستر اللي كان لك فوق 99008 تانزا فين متى يعيد لكم وين بدي متى يفتح للنيا سبيتشي انتم تباتوا للسير تاكم بتشانس تتلو في اللستة تالفيناليستي
0: اكو قادة في الوضو بين الستة في الوضو والعشرة في الوضو good luck yeah. Turn it up let's go 897 Bay
2: Started. 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
3: Research the developer carefully. Buy from developers with a solid reputation, quality workmanship, and a proven track record. Your first home is one of the biggest investments you'll make. With Jewel Homes, you will be guaranteed knowledge with over 20 years of experience.
2: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L. Bay. Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff-filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
3: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
4: Tull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed, imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkonta ma'. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Hey Eminem! Sorry. Said Liat for radio.
5: Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
6: Tallira. More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop. We'll see you there.
7: When a catastrophic storm threatens a high-speed train, two fearless stewardesses are the only ones standing between disaster and survival.
8: Tell it to me straight.
9: There's a Glamazonian Express headed directly into a massive storm.
8: Now tell it to me gay.
7: Ah! Starring RuPaul, Stop That Train. Now showing at Eden Cinemas.

0: واحدة من الجودة تاع أريانا غراندي من الألبوم الجديد تاعها Hey That I Made You Love Me اسمها راينو جيلا ونا Good Afternoon.
1: Good Afternoon لكل هات ونسمة عبد الأبتيت الإسبريسو للناس.
0: الإسبريسو؟ إيش عليه؟ سفتحت الأبتيت أو سفيرة فيرا عندي أبتيت.
1: الأبتيت هنبقى مما؟
0: إيش تعمل؟
1: ما نيجي ما نيجي تكش تمر تشيلويه.
0: إيش هنعمل يوم بيد سكوا هرا نمر نجي جريا؟
1: نزوم ما هنا جينا نزوم ما ات Sorry.
0: Ma c'era c'è, compli.
1: Aggi li sono già, ti ordina espresso, mus espresso. U, ma se c'è femmin fejgeja, Veronica malti nix mi fejgeja, ma malti na jien dejjem espresso najt, atmat espresso, palma u min jajt dexcer. Flok dexcer?
0: Dexcer, jo flok dejjem, atma smajta di.
1: Dexcer, atma smajta jien.
0: Smajta l-petlor, per esempio, flok petrol, smajt ċicċe vogu, flok ċicċe vogu, per esempio. ċicċe vogu. Għax ma dollekx ċicċi fogu.
1: Sebinġina ċicċi fogu.
0: Metkun saj konnej, da vera di. Ima, ibqaw ibatunna xtejdu intkom, espresso jina smajt, espresso ek, biex tider da xej
1: ta. Idda kien stajda.
0: Ima, tider da xej xik ek. Ej, xik, xik li ma, ma
1: najċe jara.
0: Xua taħħa jadin fuq radio palisa. Edda ta' snow, 990-0897. Alissa, summa l-kumpanja b'da xej ta' Joe, end of beginning, fuq bej, ġej jissa.

يهرم من دوغر تستلي ان دي كنا ارا زايرا ما نسوا وبسوا هدا جديدة وكل كريس كريتيان دي كانت بليت اگينز دي وول فايد نريسا من بيه الوقت هوم جرون اللوم كانا بروغرام باكيات في فلور سيها سكوبرينا بحفنا ريليس جودة فوستو ميا لانتون كانت واحدة من الفيناليستي تا The Voice Kids سا روهرا وهارجت لوه سنجل تاها وفرامنت كانت جتاتا وكل فرامنت قستايتا ونك ويك انت فورسي تلف جهاج سرت كنت استاسيقوي داكو اللي جرى فوق السوشيال ستانا الزيتارد دين الجمعة برو قبل شيء قبلو قدين بوهدا من الفيناليست اللي رأينا في المولتي Eurovision Song Contest وكل كالسي بورج Let a Girl Breathe